0: اللهم صل على أشرف العرب والعجم والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جده يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، حج الفقراء وعيد المساكن، الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا واطيعوا رحمكم الله.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu tanda ketakwaan yang besar adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang banyak dan besar. Di antaranya ada nikmat khusus seperti nikmat iman, Islam, akal, ilmu, makan, minum dan sebagainya dari nikmat Allah yang tak terhitung. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma anta salam wa anta salam alayka ya Rabbi salam wa rahmatullahi wa rabbana bi salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا شكر عبنا الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير إليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والوزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد أطوي عليهم الأرض وحول عليهم السفر اللهم يسر سفرهم ولا تعسر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور اللهم اجعلنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab siaran Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas ada Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Adrian beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke studio.

قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم